0: الدبش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire c'est l'histoire d'un amour Ma complainte c'est la plainte
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع
0: انا نبطي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشو

صالحو تقول لي كشي مال خرابي من حفصال اغلام جابابي تقر حفصال شمال جابيري تقر تروشك الرامو سانك جيبو خاصة قردني شي حرامي بين اللي قبلنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كشي تقولو لو صالحو مال خرابو وزير أبرام وسالك بمتش بوخاصة قردنا جحر لابي بيبنين قبلنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسي تيس بحر النافة والهو قريخوا دي بيبوك أحمد إيبان او دوستامنا دل زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

الصبحونك جرويش بالليل أكرمو يش الصبحونك جرويش بالليل أكرمو يش الزكر زاد الصبح مو محمد